أنا غلطت وسنت تزوجت ارتجلت تنفس انتقلت سكتها وطلت إلى دار الأغنية والله الدنيا كنت هاد في السوء لا السكت هكي بردتك بس لا انت اللي والسجل كان في الأكبة ودس للمرهن طلع ودست لنشيجة الدنيا زاف في السجل تسولي تسنتا بلنبر وتدت الله هو تمنتا.